استووا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع